فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتل ولا تستسلم. تقدموا تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا، وطريقكم وراءكم، وغدكم وراءكم، وبحركم وراءكم، وبركم وراءكم. ولم يزل أمامنا طريقنا وغدنا وبرنا وبحرنا وخيرنا وشرنا. فمن الذي يدفعكم من جثة لجثة؟ وكيف يستدرجكم من لوثة للوثة؟ سفر الجنون المبهم تقدم، وراء كل حجر كف، وخلف كل عشبة حتف، وبعد كل جثة فخ جميل محكم. وإن نجت ساق يظل ساعد ومعصم. تقدموا كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم.

حرامكم محلل، حلالكم محرم، تقدموا بشهوة القتل التي تقتلكم، وصوبوا بدقة لا ترحم، وسددوا للرحم، إن نطفة من دمنا تضطرب، تقدموا كيف اشتهيتم واقتلوا، قاتلكم مبرأ فقتيلنا منتهى، ولم يزل رب الجنود قائما وساهرا، ولم يزل قاضي القضاة المجرم، تقدموا لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مأمونكم كافركم.

الشوق الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوق وله نهاية وكل حبل وله نهاية. وشمسنا بداية البداية، لا تسمع لا تفهم تقدم. كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحت